فاثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

ما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو

يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.

حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن

الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم

يعلمون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم

الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه

ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر

وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم.

الظالمين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة.

وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا.

ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أن

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم

إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون

وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن.

أَوْقَعَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار

قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون لئن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج

ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق

أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم

ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع.

الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أن يتجاومرا سبحانه وتعالى دوكو أن يتنو مهند بو هورين ها كتاب صفة التفاسير جزء الأول عدف ترميدن تفسير القرآن الكريم ها جزء أرنده تفسير سورة البقرة أن نوع سورة البقرة أن نلارا جاومرا سبحانه وتعالى أن نيو تجي النبي آدم وتدني النبي آدم وأمر ملائكة سجدنا النبي آدم باوتن وتدني بي آدم ننتا ولوريو هيردني ودو يوتنا بني إسرائيل ودو يوتنا بنو إسرائيل ودو يتشاني ما جيما كو دوما بكام ببو حدوني ما جيما كو جيو وليمت دو دي دوما برو انوالي نو حدو كنغول جاو ميرا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. جاومرا سبحانه وتعالى في وإذا نجيناكم أي اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم حين نجيت آباءكم من آل فرعون من بطش الفرعون. والخطاب للأبناء المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. جاومرا سبحانه وتعالى ودو سفتر بني إسرائيل فهين ودو لمتن ما جما كدو مأبه وفي سفتر ذي يا بني إسرائيل نمتي يا كندني من أمين ندومون مهس نبابرا بمودن ديغا فرعون بهم بمون بيانغد فرعون لنو يانغت بطراج فرعون لنو طرر بمهس نبرو نن كونغول جاومرا ودو فلن بنو إسرائيل جلن وندي بأن نبي جمين محمد صلى الله عليه وسلم يلاك بسيفتوران نيما بابرابة مابة غم نيما بابرابة دم نيما بيكويون. جاومرا سبحانه وتعالى فيتا بندر ينغداجي فرعون جرن ينغتا بدو يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم لندر ينغداجي ميدو يسومونكم سوء العذاب أي يولونكم يذيقونكم أشد العذاب وأفظئه يذبحون أبناءكم أي يذبحون الذكور من الأولاد ويستحيون نساءكم أي يستبقون الإناث على قيد الحياة للخدمة وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أي فبما ذكر من العذاب المهين من الذبح والاستحياء محنة واختبار عظيم لكم من جهته تعالى بتسليتهم عليكم لتمييز البر من الفاجر. جاومرا سبحانه وتعالى في لندر ينغد جي فرعون لنو ينغي تنمودن غو وصلتني فرعون وكي فرعون سمبها دومودن فرعون رمتنا موندو ميدنا مون ميدنغول ينغدا جيبوري تدوغو بي هلنغو ودنوني ودنو ذبحنا أبناءكم بمودن وربي ودنو هيرسا تنيني فرعون نانينو بنو إسرائيل بيبيتو غوركو وهيرسانجل وسكينا ويستحيون نساءكم أي يستبقون الإناس على قيد الحياة وأتشانو بو بمودن ربي تنيني وناني ونداني ربي بو وعتبه غاب هبا بجودا جينجاغا وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم اي كو جاوميرا وسنيد ليمتاني اوندو ديغا يانغاداجي لستيدي حنوني هيرسوغو مون بيبي وربي بي اتشوغو بيبي مون ريوبي دو دم مهنا وان وراني مون ابتلاء وان وراني مون ديغا جاوميرا سبحانه وتعالى دم جربوجه ساتو دي وان جاومرا وسني دو جربي مون بيو اتشي فرعون دو سلاتني دو ياغيتي دو مودون دو نندن تاهير سنامون بيبي مون وربه يوفا بيبي ريوبه بو جاغادو دورو جاومرا وون وادي دوم جاومرا في باوتون بو واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. اذ فلقنا لكم البحر حتى ظهرت لكم الارض اليابسة فمشيتم عليها فانجيناكم واغرقنا آل فرعون اي نجيناكم من الغرق واغرقنا فرعون وقومه
وأنتم تنظرون أي وأنتم تشاهدون ذلك فقد كان آية باهرة من آيات الله في إنجاء أوليائه وإهلاك أعدائه جاومرا سبحانه وتعالى في باوتون بو ان سيفترا كاديلي باوندي وسلط نينو فرعون وارتي فرعون دون نو وادي جبروت ودون نو ياغيتي بي ياغاري دو مودون كو نانغا بيكوي مون وربي هيرسا ساكينا اتيا بيكوي روبي ماونا هوسا جاغا باوتون كو ان سيفترا لي جاومرا وسني دو في وسيكاني اون مايو اناندي دو نير معجزاجي جي جاومرا هوكي النبي موسى عليه السلام وتابي mayo watapi nil mayo nilo watapi ngoni ngotaiti ngwachini mo leddi leddi wadi leddi ndadum leddi njorndi on vaido mayo on yabi on sali on eri mayo be komboje wala on eri raidum be komboje on taiti on sali neni on sali on eri go jawmirawo daini mon fir'auna don no wara be jaisu mudun be ummatore mun don no wara heba halka mon heba bara mon heba jokkita mon yang ngitamon ndeni Musa alayhi salam mauni wartido yona lawol Allah hebanu halka mon onon worbe luttube bo bawo o hirsino bibbe mon go nen jawmirawo dani mon mo nen jawmirawo lori halki mo kanko bo be himbe mako fu onon bo on do lara wa antum tanzurun aitu shahiduna on do lara zalika bolwa dum dum on do lara no jawmirawo halkiri fir'auna be jabarutum be jawle mako be habe mako be soje en mako do pat jawmirawo hawri be ninde sakamayo on wari onon on eri on sali kambe bo be yotti sak sak labi je be ro yago jawmirawo hawri mayo tan halkibe yutinibe do dum ayaje on mawude ku der ayaje je jawmirawo do holla mon der neemaaji jawmirawo o hisni mon onon ngam on awliya en mako nen den taw halki konne en mako bo wondo lara do paddo ko on andi won banu Israil nen den taw nuddinta alquranul karim jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkiti do totton do neemaaji mako do bani Israil o wiata wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhaztumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun ay wa'adna Musa an nu'tiyahu at-taurata ba'da 40 layla wa kana dhalika ba'da najatikum wa ihlaki fir'auna thumma ittakhaztumul 'ijla ay abadtumul 'ijla min ba'dihi ibada ghaibatihi ankum hina dhahaba limiqati rabbih wa antum zalimun ay antum mu'taduna fi tilka al-ibada zalimun li anfusikum jawmira subhanahu wa ta'ala wi bawonde ni o halki fir'auna o hisni on onon banu Israil o hisni on bo nenen taw hosi alkawal be Musa alayhi salam hosi alkawal ngare wal jawmira ho animo jawmirawo se alka hokkan mo tawrata jawmirawo jippinan deftere do mako nulan mo jotta kam wala tan wannabojo onulaado Allah bawo nyalle sappa e nay jawmirawo halki fir'auna o wiata o hosi alkawal be Musa alayhi salam bawonde o hisni won o halki konnejo mon nen bawonde Musa alayhi salam virni hamodon o dilli amiqatu jawmirawo mako nen tawonon go summa takhaztumul 'ijla min ba'di ay abadtumul 'ijla on hosi nagge kadi on rewi bawonde Musa virni on laray Musa nen taw on rewi nagge de Musa virni on yayi Musa dilli amiqatu rabbih o dilli ha jawmirawo mako al haliya ke mon bo onon do on sali tinibe hatil kal ibada koni on rewido on lati on zalimi en on tonyibe ko e modon on tonyi hore mon on rewi nagge jawmirawo vi mon on rewo mo kanko tan Musa alayhi salam holli mon mo on rewata nde o virni o dilli nenen ta on rewi nagge on tonyi ko e modon summa afauna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun ay tajawazna an tilka aljarimati shani'a min ba'di dhalika al-ittikhadhi al-mutanahi fi al-qubhi la'allakum tashkurun ni'matallahi alaykum
وتستمر بعد ذلك على الطاعة جامرة سبحانه وتعالى ويأتي ونجتك باوندني ونطوني كوئمون ونروي نجي باوندي موسى عليه السلام يأتي وندام ونروي موسى عليه السلام فيرني لأو فيرني ونروي نجي جامرة سبحانه وتعالى فيون باوتون بو يافيون نيمة باوها يافي جامرة jarima jon wadi hunde ni dude won rewitana Allah won rewina geon hoydum won hawtani Allah bawoton jawmirawo seni do yafi won adibani won yettan Allah ngam bo hebano won yettiramo do neema mako hadu modon won heba bo won tokkita bawoton bo be do utare won do utina jawmirawo seni do ngam majum won wadi jawmirawo seni do yafi won hebani non do utiniramo ننت وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون أي واذكروا نعمتي أيضا حين آتيت موسى التوراة الفارق بين الحق والباطل وأيته بالمعجزات لعلكم تهتدون لكي تهتدوا بتدبر فيها والعمل بما فيها من الأحنم تكالف فهنت نيم ما كونن بنو إسرائيل نيم جومي روها دومون فهنتني ونمت نيم ما جم وحكي موسى تورات النبي موسى عليه السلام وفرتين دم هندرمون ونن بنو إسرائيل وجبني دفتر تورات دو النبي موسى ندن دفتر تورات دو ندن سندر حقون غونغ بفور جومي راولوري بديني مو موجزاجي بديني مو موجزاجي نغمتني ونلارنو موجزاجي دو ديغا ساورو موسى ديغا جودي ماكو نستجيب وفرت لمدو لابي ngam badima toni on yimojizaaji duddum do badima on handitan chawmira aw handitan mon toni on handiti do ngam on huutinira be ko o wadi ahkam diga kitaaji jawmirawo koni o umri do modon ثم بين الله تعالى كيفية وقوع العفو المذكور بقوله وإذ قال موسى لقومكم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم باوتون جاومرا سبحانه وتعالى فانغيني نونيني توبو يافو يجي او يافينو اون اونون بنو اسرائيل نو او يافيرمون وفيتا واذا قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم اي واذكروا حين قال موسى لقومه بعدما رجع من الموعد الذي وعده ربه فرآهم قد عبدوا العجل يا قوم لقد ظلمتم أنفسكم أيوب يا محمد يا بنو إسرائيل بسفترة يا كن موسى لورتني ب موسى أمي جاومراه سبحانه وتعالى هماو إجاومراه كنمو توراتا حكيم توراتا دو ندي أولوري وتايبيو بهوسي إجلو بهوسي نجي بهوسي نجي بروي موسى عليه السلام فيتا بيا أونون هم بأم حقيقة أنتوني كوئمون أنتوني كوئمون أنتوني دم بدومي باتخاذكم العجل أي بعبادتكم للعجل bere ugo monon hosi nagge on rewido fatubu ila bariikum aitubu ila man khalaqakum bari'an min al'aybi wan nuqsan o viata beyo on toni ko e mon haqiqatan bere ugo nagge lortane jawmirawo mon yawe tubane Allah senido kanko tagi mon kanko do wala aybe je woni hama ko wala nakisiru kanko tan on rewata na ona kisaki sakonda bitana ge on rewa e bo aybe wala hama ko sakonda bitana ge on rewa faqtulu anfusakum liyaqtul albari'a minkum almujrim dhalikum khairul lakum inda bari'ikum ay ridakum بحكم الله ونزولكم عند أمره خير لكم عند الخالق العظيم فتاب عليكم أي قبل توبتكم إنه هو التواب الرحيم أي عظيم المغفرة واسع التوبة موسى عليه السلام دو فيندي نبي في ببتوني كو إما بحقيقة بريوغو نجي يبو بمبارغو كو إما بتوني بمبارمو توني بهولا اللهمي بلورتانا كو إما بلورتانا جاوميراو بتوبانا جاوميراو مبارغو كو إما بواريو تايبيو بمبارتو تري بمباري هوري ننتا بدوري ونجي
toni be lortani jawmirawo be tubani Allah diga gedde mawde de buranan be ha jawmirawo ha hebugo yerda jawmirawo be lortana ko jawmirawo jippini do mabbe kanyum woni tawrata be hula jawmirawo ngam khairun lakum indal khaliqil azim toni be lortani tawrata be hitiri be tawrata do buranan be ha Allah seni do takdo kanko woni mawdo be lortani jawmirawo deni be lortani jawmirawo fataaba alaikum ay gabila tawbatakum jawmirawo jabi tubu mabbe innahu huwa tawwabur rahim ay huwa azimul maghfira wasi'ur rahma deni be tubani jawmirawo jawmirawo seni do jabi tubu mabbe nendenta ha der Musa alayhi salam walano don go warinuta ibe mbarto tirino sababu taktilil azzukuri min bani Israel ma rawahu almufassirun anna fir'auna ra'a fi manamihi ka'anna naran aqbalat min bayti almiqdas wa ahatat bi misra wa ahraqat kullu qibtiyin biha wa lam tata'arrad li bani Israel fa'alahu dhalika wa sa'ala alkahana an ru'yahu faqalu lahum

إلى غلام يكون سببا في هلاكك وزوال ملكك على يده. فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل. ننت جاومرا سبحانه وتعالى ريتشين سبب مبارغو كوي مبارغو بيبي وربي لاتينو فرعون دون نمبرانو بكوي بني إسرائيل وربي دو جاومو دفتر دو يتشين سبب من دو فسيرو بي القرآن دو يتشين فرعون هويدي نو كويدول نيني هويدي كويدول لو هويدي ييتي وراني مو ديغا بيتول ميكداسي ديغا فلسطين نجيرو يحاني هانجي يوتي مصر نجي يوتي مصر سي ييتي نجي وولي كالا إبتينكي ان كفو نجي وولدي بي أما ييتي نجي مي مي بانو إسرائيل بانو إسرائيل ولاكا سامحان در ييتي جي هويدي دو نين دين تا كويدول نغول نغول هول نيمو سو ياماتا كهانا ndo yami be fistana mone dume on woni hakoydol maako do se be viata mo koydol maako do ko gol saawi kam banu israail do be dayantebe biddo gorko do lata sanadu maako halkata fir'auna nden tayo laamu fir'auna bo ittiman hajude maako kanjon wadi fir'auna umri be dinga barugo bibbe worbe de dayama fu ha banu israail الله أعلم. وقال آخر من صبر في الله على قضاء الله عوده الله صحبة أوليائه هؤلاء بنو إسرائيل صبر.

رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي

ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك

الطفل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قوم في غياب يلتقي

إنه لا يفلح الظالمون. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه

حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمه ولأجر الأرض.

يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله

صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم

وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلق

أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة

أموالهم إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

يشاءون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.

ذلك نجزي من أسرف

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار

البيت من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله

وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده.

0: مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
1: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ.

الآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات

من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا

وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من

0: تفسير القرآن الكريم استناداً على صفوة التفاسير مع الدكتور نفيسة علي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجاومرا سبحانه وتعالى دوكوين يتنمو هندبو هوريان تفسير القرآن الكريم هذا افتر من كتاب صفوة التفاسير إن النواة سورة والتطب لها ترتيب القرآن الكريم إن النواة ليدو آية سبا إيجوي يددبا جاومرا سبحانه وتعالى ويبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. المناسبة لا تزال الآيات تتحدث عن قصة عيسى بن مريم عليه السلام. وقد ذكر تعالى في الآيات السابقة بشارة مريم بالسيد المسيح ثم عقبها بذكر معجزاته وكلها براهين ساطعة تدل على نبوته عليه السلام. aya jade jawmira subhanahu wa ta'ala fahintani aya jade de jokkotiri de tokkindir de wolu habaru qissatil masih isa ibn maryam de wolu wan habara nabi isa alayhi salam ha aya jasali no de do jawmira subhanahu wa ta'ala wolwaninno habar senuki maryam al-batul habar isa alayhi salam innun aya jama'a de do wolwana habar senu ki maryam dada nabi isa alayhi salam nenden tabawton jawmira subhanahu wa ta'ala sono tiribe aya je bawo mai bo aya je mu'jizaji di jawmira subhanahu wa ta'ala wadani annabi isa alayhi salam nenden ta aya je de fanmaje de do holla wanguki mu'jizaji do dum pa dum do holla hubaru annabanka ku annabi isa alayhi salam dum do fewuna bo habaru bi o be annabi isa alayhi salam kanko do don der tagobe na o tagado nanon fi woni ayaje de do wangina o bi adamajo o nendenta bo dum debbo on daimo wala baba nendenta bo onulado Allah senido o annabojo non ayaje do hujjaji man paddo wangina e bawo totton bo ayaje de godde bo do tokka habaru annabanka kuma ko wa ma kullal barahin wal mu'jizat allati ayyada Allah biha fa innal kaseerina min bani isra'il lam yu'minu bihi wa qad azama ada'ullahi al yahud ala qatl